حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home. استمتع بألوان ترابية، تصاميم مريحة وأسلوب حياة فاخر هذا الصيف بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. ريلز، ستوريز، لايف مع المذيعين، مقابلات حصرية ومحتوى ما بتسمعوا على الهواء بتشوفوا بس على صفحتنا على الانستغرام. تابعونا على @الرابعة FM.

0: أسرة واحدة وطن واحد. جوائز كبرى، فائزون أكثر، ولحظات لا تنسى. سحبات لاكي داي قدمت حتى الآن جوائز بأكثر من 250 مليون درهم، وتوجت فائزين بالجائزة الكبرى 30 مليون درهم. انضم إلى السحب كل يوم أربعاء والسبت في 9:30 مساء لفرصة الفوز بالجائزة الكبرى 30 مليون درهم، أو الجائزة الثانية 5 ملايين درهم. احصل على تذكرتك الآن عبر theuaelottery.ae، مقدمة من شركة The Game LLC ومرخصة من GCGRA. للأعمار 18 عاما فما فوق فقط، تطبق شروط والأحكام. 107.8
1: اسمعنا وبس. اقضوا عطلات نهاية الأسبوع بمشاهدة مجموعة متنوعة من كلاسيكيات الأفلام العربية والعالمية ضمن نادي سينما الأحد. يستمر البرنامج حتى 30 أغسطس في رواق الفوتوغراف بالشارقة. للمزيد زوروا موقع مؤسسة الشارقة للفنون sharjaart.org. هل تعرفون طفلاً يستحق الفوز بمنحة دراسية؟ شومارت بسنتر بوينت بيقدم منحة دراسية بقيمة 15,000 درهم. ابقوا على أثير راديو الرابعة لتعرفوا التفاصيل.

يحصل على ضمان لمدة سنتين على أثاثكم المنزلي المفضل فقط لدى هوم بوكس. تطبق الشروط والأحكام. هوم بوكس، أثاث وأدوات منزلية وأكثر بأسعار مذهلة.

0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية مركز صحارى.
1: كسرا سرا، يعني ما بعرف عم تغني إيطالي يمكن، أو ما بعرف أي لغة أو إسباني، بس هي بالفرنساوي نفس الشيء. كسرا سرا يعني اللي بده يصير يصير، هذا اللي عم تقوله. هبة طواجي مع لويس فونسي بهذه الأغنية لو نبقى سوا، ومتابعين معكم صباح الخير يا إمارات. يلا صحصحوا معي وخليني لكم تروحوا على مركز صحراء. إذا بعدكم مش عارفين، عاملين حملة ولا أروع، بتتسوقوا بقيمة 200 درهم من أي من متاجر مركز صحراء ل 15 سبتمبر مكفين بهذه الحملة. مجرد تسوقكم بهال 200 درهم بمتاجر مركز صحارى الشارقة تدخلوا بالسحب لفرصة ربح سيارة سو إيست S07 أو واحدة من 10 قسائم مجموعة 50,000 درهم، وأكيد تطبق شروط والأحكام. تابعين معكم صباح الخير يا إمارات، واليوم بفقرة فكر فيها.
2: فكر فيها،
1: قلنا لك فكر فيها شوي بينك وبين حالك، وخبرنا على 7-0-8. لو قالوا لك مجبور تسمع صوت مغني واحد أو مغني وحدة لبقية حياتك، ما فيك تسمع أغاني حدا تاني ولا صوت حدا تاني غناء أبدا، مجبور بمطرب واحد أو مطربة وحدة، شو بعرف بدي يعزلوك ويعطوك المجموعة الكاملة الفنية لمطرب أو مطربة وحدة، فمين المطرب أو المطربة اللي بتختاره؟ فناطرين رسائلكم على 7-0-0-8. وبثينة فايقة بكير ومصحصحة وصارت معنا. صباح الخير.
3: صباح النور. أهلا أهلا،
1: كيفك يا بوسي؟ شو أخبارك؟
3: والله كيفك أنت؟
1: والله بألف خير بسمع صوتك يا بثينة. هات لنشوف، اخترتي ولا كانت صعبة عليك؟
3: أولا بدون تفكير فيروز، أكيد
1: بدون تفكير.
3: طبعا
1: إذا مجبورة
3: مجبورة بسمع فيروز، لأنه أولا يمكن المطربة الوحيدة اللي في عندها مسرحيات وأفلام وتاريخ الفني طبعا ممتد وطويل، يعني فينك تقول فيروز هي تاريخي وتاريخ أهلي كمان.
1: هي تاريخنا كلنا تقريبا، هيدا الجيل خاصة يعني في بلاد الشام وأكيد العالم العربي. أي
3: أكيد، يعني عم بحكي عن حالي، أكيد ما رح مل، لأنه يعني بسمع مسرحيات، بسمع مهرجانات، بشوف أفلام، بسمع ألبومات، يعني عندي أكثر من خيار إني بسمعها وبستمتع فيها. أكيد
1: بعتقدي بتعرفي إنه هيدا جوابي أنا كمان.
3: ايه بعرف،
1: اكيد بتعرفي انه انا اذا بدي اجاوب على نفس السؤال اكيد رح يكون اختياري فيروز بدون ما افكر مرتين. يعني
3: اكيد
1: مرتبطه بكثير اشياء لها علاقه فينا شخصيا، لها علاقه بذكرتنا. يعني
3: طبعا يعني ما في ذكرى بحياه الواحد الا لما بيكون لفيروز بصمه فيها.
1: طيب يلا نسمعك فيروز.
3: ايه في امل
1: تكرم عينك، بنسمعك. ايه في امل، والله شوف نحن فينا نرفض لك طلب نحن. يلا بنسمعك في أمل، وصباح الأمل والتفاؤل والجمال والإيجابية عليك دايما وعلى كل السامعين يا بثينة.
3: يا رب.
1: أهلا وسهلا.

رائعة إيفي أمل من ألبوم حمل نفس الاسم إيفي أمل، عمله زياد رحباني لفيروز بعام 2010. صباحكم أمل يا حبايبي. يلا أنتوا جاوبونا على 7-0-8 على نفس السؤال. لو بدك تختار صوت غنائي واحد، مطرب أو مطربي، ما تسمع غيره لبقية حياتك، مين المطرب أو المطربية اللي بتختارها؟ خبرنا على 7-0-8.

0: Дер исти солкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоубарномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоубарномаи Имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо, аз орзу то амал.
0: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон. Ду даҳан гап дар мавзӯи рӯз.
2: این ساعت دویمی برنامه ما است و امیدوارم که جالب است، شبخوار است و در بخش موضوعی روز نظرهای جالب هم اینجا صدا میدهد. ما در باره اون صحبت کردیم که از همین روز سال 2013 در روسیه رقمی 112 پیدا شده است برای در تمام حدود روسیه برای زنگ زدن به خدمات فوری برای انجام کدام یک یا برای دعوت کردن از نجات دهنده ها یا پرسیدن کدام کمک های دیگر. 112 ما هم همین گونه رقم داریم که شما زنگ میزنید و اونجا در مورد کدام یک مشکلتون صحبت میکنید، نمیدونم بعد با این راه از این مرکز براتون نمیدونم کمک طبی و کمک های دیگر فرستاده میشه. سوال ما این بود که در دنیا رقم های همیشه فعال زیادند که مردم مشکل خود رو با واسطه اونها حل میکنن. در باره چگونه رقم همیشه فعال شما فکر میکنید؟
3: اطلاع على ايكيا يا جماعه والاول اشياء اللي بتخلي صباحاتكم بالبيت احلى، اوقاتكم ببيوتكم احلى، لانه ايكيا دائما هدفهم الاساسي والاول هو حياه يوميه لإلك افضل ببيتك واروع واحلى، لانه بيهتموا بادق التفاصيل يلي بيعرفوا انها بتعمل فرق كتير كبير. عندهم حلول التخزين والتنظيم للفرش الذكي، الاثاث المريح. فكل هذا بتلاقوه عند ايكيا، فيكن تزورون بالفروع او تروحوا على ikea.com. ونحن معكم متابعين صباح الخير يا امارات، واليوم بفقرة فكر فيها.
4: فكر فيها،
3: قلنا لك لو رح يعزلوك ويقولوا لك لبقية حياتك ممنوع تسمع صوت غنائي غير صوت واحد، يعني تختار مطرب واحد او مطربة وحدة تسمعهم، تسمع أغانيهم وأرشيفهم وصوتهم بس هيدا المطرب أو هيدا المطربة لبقية حياتك. هات لنشوف مين بتختار. بس قبل ما نشوف انتو كمان مين اخترته، خليني قلكن انه سماع صوتنا المفضل او صوتنا الغنائي المفضل له تأثير لحظي على صحتنا وعلى مزاجنا كمان.
5: ما في شيء اهم من الصحة، خلي عينك على صحتك ونحن عيننا عليك، لأنه صحتك بالدنيا.
3: هذا ما أقوله أنا من التجربة طبعا، وكلكم فيكم بتقولوه يعني، بس كمان هذا ما تقوله الدراسات. الاستماع لمطربك المفضل أو مطربتك المفضلة يطلق مادة الدوبامين بالدماغ خلال دقائق، وهذا الشيء بيمنحك شعور بالسعادة والبهجة، بينزل هرمونات التوتر والإجهاد مثل الكورتيزول مثلا، وبيحسن حالتك المزاجية والنفسية بشكل عام، وهذا ما ينعكس إيجابا على صحتك. فدايما اسمعوا أصواتكم ومطربيكم المفضلة، ما تبخلوا على حالكم بهذه اللحظات هيك، هيدي الدوبامين رش اللي بيعطينا إياها الاستماع لصوتنا الغنائي المفضل. ومعنا على الهوى رشا. صباح الخير.
6: صباح الورد، اهلا وسهلا.
3: كيفك يا رشا، شو اخباري؟
6: تمام الحمد لله، انت شو اخبارك؟
3: انا بالف خير، هلا صرت احسن بسماع صوتك يا رشا. خبريني، اخترتي مطرب او مطربه وحده اذا بدك يجبروك تسمعيهم باقي حياتك ما تسمعي غيرهم؟
6: اوكي، انا صراحه اخترت اثنين اللي طول حياتي بسمعهم، هاني شاكر واليسا.
3: ايوه، اليسا وهاني شاكر. هلا شوفوا، ما سمح لكم تختاروا صوت نسائي وصوت رجالي، ما عندي مشكله. ايه
6: اوكي، اذا لازم واحد هاني شاكر.
3: لا، فيك اثنين عادي.
6: خلاص اوكي، هاني شاكر وإليسا. هاني شاكر.

0: كيف لقيت هالغنية الجديدة لإليسا؟
1: كتير حلوة.
0: حلوة ها؟
1: أكيد. لا بتعطي طاقة إيجابية.
0: صحيح، لعبة الأيام جديدة إليسا حلوة كتير. قلت لي هاني شاكر كمان صح؟
1: وهاني شاكر طبعا أكيد.
0: يلا، وبما أنه نحن بساعة الأغاني القديمة بنسمع من قديم هاني شاكر. تكرم يا رشا، ومن أحلى ما غنى كمان، وكمان مفائلة وإيجابية جدا هذه الأغنية. بحبك يا غالي، وأنا بحبكم كتير. خليكم عم تبعوني وعم تخبروني على 7-0-8. لو بدك تختار صوت غنائي واحد، مطرب أو مطربة تسمعه أو تسمع لبقية حياتك ما تسمع غيره، مين تختار؟ خبرني على 7-0-8. يلا

0: تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: بزمن أجدادنا كان عندهم عادات كتار، وأهلنا أخذوا هالعادات عن أجدادنا ونحن أخذناهن عن أهلنا، ومن جيل لجيل هالعادات بعدها بتنعاد. تغيرت؟ إيه. قالوا جودة؟ إيه، ولكن بعدها موجودة ومنحكي عنها. بودكاست عادة من عادة رح يخبرنا عن كتير عادات بعدها موجودة ومن عادة.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: عش بإشراق وتألق بجرأة. هذا الصيف أوسي هوم يمنح منزلك حيوية لا تقاوم، ألوان مبهجة، خامات مريحة، وتفاصيل تملأ منزلك بالبهجة، لأن بيتك هو ملاذك الذي تجد فيه السكينة. جدد منزلك الآن مع تشكيلة الصيف الحصرية وبخصومات مذهلة من 25% حتى 75%. تسوقوا في فروع أوسي هوم أو أونلاين عبر osihomefurniture.com.
5: مع كل سنة دراسية جديدة بيرجع لنا الأمل، بس في عائلات كتير بالشهور الماضية مرت بظروف صعبة وشوية قلق. كرمال هيك شو مارت في سنتر بوينت عم بيقدموا منحة العودة للمدرسة حتى نساعد طفل بيستحق خطوة لمستقبل أحلى. في شو مارت في سنتر بوينت فيكن تتسوقوا من بين أكثر من 100 موديل من الحقائب المدرسية والأكسسوارات من الماركات يلي بتحبوها، مثل أديداس، سكتشرز، بوما، كابا، لي كوبر وغيرها. كل يلي بتحتاجوه لموسم العودة للمدرسة بتلاقوه بشو مارت في سنتر بوينت. تعرفوا طفل بيستحق هالفرصة المميزة؟ اشتركوا بإرسال شو مارت برسالة قصيرة على 6887 أو زوروا الرابعة FM.com. بالتعاون مع شو مارت في سنتر بوينت رح نحول الرسوم المدرسية إلى دراسة مجانية.
6: 107.8 FM.

0: يلا بريك وراجعين
1: مع مفاجآت صيف دبي. قد تكون أنت مليونير أورا. تسوق أو تناول الطعام لدى العلامات التجارية المشاركة حتى 30 أغسطس، ثم امسح الفاتورة عبر تطبيق أورا للدخول في السحب، حيث يحصل محظوظان على 1,000,000 نقطة أورا لكل منهما، أي ما يوازي 20,000 درهم، مع أكثر من 50 علامة تجارية مشاركة من بينها H&M وأمريكان إيجل وباث أند بودي وركس وشيك شاك. قد تكون مشترياتك المقبلة هي مفتاح الحظ السعيد لك. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
2: insurancemarket.ae. مرحبا، معكم ألفريد من insurancemarket.ae. نحن الأفضل لتأمين سيارتك. اتصل أو أرسل واتساب على 800-ALFRED-247.
3: insurancemarket.ae.
4: راديو الرابعة
5: 107.8. اسمعنا وبس. سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد، ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد، وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: أسرة واحدة، وطن واحد. أوسي هوم أخيرا في المنزل.
1: هل جربت هذه الأرائك المتعددة الاستخدامات؟ مصممة بعناية لتلائم لحظات الاسترخاء والراحة أو استضافة الأحبة، تقدم لك الراحة والمرونة لكل المناسبات.
0: جريئة، متألقة ومفعمة بالحياة، اجعلوا منازلكم تنبض بالحياة هذا الصيف مع مجموعة أوسي هوم الجديدة بألوانها البراقة. استمتعوا بخصومات من 25 إلى 75% في الفروع أو عبر oseyhomefurniture.com.

0: ترندنج على راديو الرابعة برعاية insurancemarket.ae.
1: خبر منتشر صار له يعني يومين تقريبا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعن جد يعني نهنئ ونفتخر قيصر العالم العربي القيصر كاظم الساهر قيصر الغناء العربي، يعني انضم، تم دعوته للانضمام رسميا وانضم رسميا لأكاديمية التسجيلات الأمريكية العريقة Recording Academy المنظمة لجوائز الجرامي، والتمثيل مش تمثيل شرفي ولا انضمام شرفي، عضوية حقيقية فعلية. عضوية كاظم الساهر بتمنحه الحق الكامل في التصويت والمشاركة باختيار الفائزين بجوائز جرامي العريقة. فالف مبروك للقيصر ونفخر به طبعا بالعالم العربي.
0: ترند
1: منى زكي، النجمة منى زكي تعود إلى الدراما والمسلسلات بعد غياب 3 سنين، راجعة بمسلسل طالع نازل من إخراج هاني خليفة، والعرض رح يكون قريبا على منصة MBC شاهد.
0: ترند
1: وبخبر رياضي مهم كمان، المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش رح يتولى الإشراف على تقريبا